أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء القطريين، مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولاراً اعتباراً من يوم الأربعاء. ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية. وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنوياً لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنوياً. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولاراً. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضرراً جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 43 من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضراراً أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة،
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازا لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضا إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حاليا من الإمبراطور ناروهيتو و15 عضوا آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية ل11 فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك. كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر، اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تاناشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: تانوشيكاتا ديس
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيت ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
6: 大阪はどうでしたか？良かったです。とても賑やかでした。
0: إليكم المعاني.
2: 大阪はどうでしたか؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.

0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
1: أوكايري ناساي.
2: أوكايري ناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
2: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
2: أوكايري ناساي ماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
3: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: أوكايري ناساي.
5: أوكايري ناساي.
6: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
1: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
3: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
3: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
3: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيرا لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء القطريين، مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولاراً اعتباراً من يوم الأربعاء. ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية. وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنوياً لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنوياً. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولاراً. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضرراً جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 43 من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضراراً أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة،
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازا لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضا إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حاليا من الإمبراطور ناروهيتو و15 عضوا آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية ل11 فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك. كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء القطريين، مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولاراً اعتباراً من يوم الأربعاء. ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية. وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنويا لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنويا. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولاراً. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضرراً جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 43 من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضراراً أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة،
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازاً لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حاليا من الإمبراطور ناروهيتو و15 عضوا آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية ل11 فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك. كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين لا

خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تاناشيكاتا ديس. شاشين وو تاكسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: 長野の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: بمعرفة تكويد هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشي كاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كتا مشدد.
0: كتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا فتصبح
5: شينسيتديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس
0: أي إنها رحلة ممتعة تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
6: 大阪はどうでしたか？良かったです。とても賑やかでした。
0: إليكم المعاني.
7: 大阪はどうでしたか؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: おかえりなさい.
5: おかえりなさい
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: おかえり
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: おかえりなさいませ
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
8: おかえりなさい
9: おかえりなさい
8: おかえりなさい.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: おかえりなさい ناغانوはどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。والآن
1: مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء القطريين، مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولاراً اعتباراً من يوم الأربعاء. ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية. وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنوياً لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنوياً. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولاراً. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضرراً جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضراراً أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة،
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازا لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضا إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة

بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حاليا من الإمبراطور ناروهيتو وخمسة عشر عضوا آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية لأحد عشر فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك، كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر، اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تاناشيكاتا ديسو. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا.それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか?
0: كيف كانت ناغانو?
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
5: تانوشي،
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشيكاتا ديس،
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا، فتصبح
5: شينسيتس ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
5: تانوشي ريوكو ديس،
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا،
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
6: يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتا ديس.
1: كانت جيدة.
5: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايريناساي.
5: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناسايماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة

للقاء الوسطاء القطريين مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولارا اعتبارا من يوم الأربعاء، ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية، وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنويا لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنويا. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولارا. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضررا جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 43 من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضرارا أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازا لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضا إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية. وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت

سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حالياً من الإمبراطور ناروهيتو و15 عضواً آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية ل11 فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك، كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: أوكايري ناساي، ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو. شاشين وو تاكوسان توريماشيتا. それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا:
2: おかえりなさい。
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか？
0: كيف كانت 長野؟
1: وميا تجيب:
3: すごく楽しかったです。
0: كانت ممتعة للغاية.
3: 写真をたくさん撮りました.
0: التقطت الكثير من الصور.
3: それからお蕎麦も食べました.
0: كذلك أكلت صوبا.
3: とても美味しかったです.
0: كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول:
2: そうですか.
0: أهو كذلك؟
2: よかったですね.
0: يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
3: ناغانو の人はとても親切でした.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة:
4: تنوشي ريوكو ديشتا ني،
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: كانت ممتعة للغاية.
3: سوغوكو تانوشيكاتا ديسو.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات:
5: すごく
0: يعني جدا أو للغاية،
5: たのしかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كاتا.
0: العبارة
5: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
5: تانوشيكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا، انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا.
5: تانوشيكاتا ديس. سوغوكو تانوشيكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
5: أويشيكاتا ديس.
0: هي صيغة الماضي من
5: أويشي ديس.
0: وكذلك
5: يوكاتا ديس.
0: وهي صيغة الماضي من
5: إي ديس.
1: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول ديس إلى ديشتا عند الحديث عن الماضي.
1: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
5: شينسيتنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
5: شينسيتس ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
5: شينسيتس ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا، فتصبح
5: شينسيتديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس، مثل
5: تانوشي ريوكو ديس،
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
5: تانوشي ريوكو ديشتا،
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
6: يوكاتتا ديسو. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: إليكم المعاني.
2: أوساكا وا دو ديشتا كا؟
1: كيف كانت أوساكا؟
5: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
5: دو
0: يعني كيف؟ وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
6: يوكاتتا ديس.
1: كانت جيدة.
5: يوكاتتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
6: توتيمو نيجياكا ديشتا.
1: كانت مفعمة بالحيوية.
5: توتيمو
0: يعني جدا.
5: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
5: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
1: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
5: أوساكا وا دو ديشتا كا؟ يوكاتتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
5: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
6: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
2: أوكايريناساي.
5: أوكايريناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
5: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
5: أوكايري ناساييماس،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
1: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتا كا؟
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
1: والآن مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا راندا؟
1: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد شينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
1: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات شينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
1: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر. اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء. توقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يتواجد مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في قطر لإجراء محادثات مع وسطاء، ولكن لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن الجانبين سينخرطان في محادثات مباشرة. وأفاد مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيلتقيان برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأضاف المسؤول أن الوفدين الأمريكي والإيراني سيجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين يوم الأربعاء. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن وفد بلاده سيلتقي بالوسطاء القطريين، وأضاف أنهم سيناقشون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك البند المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. كما أكد مرة أخرى أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء القطريين، مؤكدا أنهما ليس هناك لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين. رفعت اليابان ضريبة المغادرة من 1000 ين إلى 3000 ين، أي حوالي 18 دولاراً اعتباراً من يوم الأربعاء. ويدفع جميع المسافرين المغادرين للبلاد بمن فيهم المواطنون اليابانيون ضريبة السياحة الدولية. وتضاف هذه الضريبة إلى سعر تذاكر الطيران والرحلات البحرية وغيرها من التذاكر التي يتم شراؤها ابتداء من يوم الأربعاء. وقد أدخلت الضريبة حوالي 308 ملايين دولار سنويا لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تجلب الزيادة الضريبية إيرادات إضافية تبلغ 739 مليون دولار سنويا. وتعتزم الحكومة استخدام الإيرادات الإضافية لمعالجة مشكلة السياحة المفرطة والتحديات الأخرى الناجمة عن تزايد أعداد السياح الأجانب. وفي غضون ذلك خفضت الحكومة رسوم طلبات جوازات السفر ابتداء من يوم الأربعاء كإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على اليابانيين المسافرين إلى الخارج. وسيتم تخفيض رسوم استخراج جواز السفر الذي مدته 10 سنوات بمقدار 43 دولاراً. تعمل الأمم المتحدة على تسريع جهود الإغاثة في المناطق الأشد تضرراً جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، حيث يزيد استمرار هطول الأمطار الغزيرة من خطر وقوع كوارث سنوية. وفي 24 من يونيو حزيران ضرب زلزالان بلغت قوتهما أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز يوم الثلاثاء التأكد من 43 من 1943 حالة وفاة. وتركزت أضرار الزلزالين في منطقتين بولاية لاغوايرا على ساحل البحر الكاريبي، وشكلت المباني السكنية وبيوت العطلات نسبة كبيرة من المباني المنهارة، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتظهر بيانات الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذه المناطق محاطة بسفوح الجبال والساحل الفنزويلي، وأن معظم المباني في المنطقة منهارة أو متضررة بشدة. وتشير التقديرات التي أجرتها جامعة ولاية أوريغون إلى أن الزلزالين ربما ألحق أضرارا أو دمر ما يقرب من 58,870 مبنى في جميع أنحاء المنطقة المتضررة،
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك للصحفيين يوم الثلاثاء بأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوسيع نطاق الدعم الطارئ ليشمل تأمين الملاجئ. وقال المتحدث إن مخاطر الانزلاقات الأرضية والانهيارات الإضافية تتزايد بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة. تعتزم اليابان إرسال إمدادات إغاثة طارئة إلى فنزويلا المنكوبة بزلزالين مدمرين ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وقال وزير الخارجية موتيجي توتشيميتسو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان سترسل مواد إغاثة بناء على طلب فنزويلا من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا، وتشمل الإمدادات 1500 حاوية مياه بلاستيكية و30 جهازا لتنقية المياه. وقال موتيجي إنه تم إرسال فريق من وكالة جايكا إلى المناطق المنكوبة بالزلزالين لدراسة الاحتياجات الطبية والتعافي وإعادة الإعمار. وأشار أيضا إلى أن الحكومة تخطط للنظر في تقديم المزيد من المساعدة حسب الحاجة، بما في ذلك إرسال فريق إغاثة في حالات الكوارث وتقديم مساعدات مالية طارئة. وافقت الحكومة اليابانية على مشروع قانون لتعديل قانون البلاط الإمبراطوري بهدف تأمين عدد أفراد العائلة الإمبراطورية، وقد أقرت الحكومة التعديلات في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وبموجب أحد التعديلات تبقى الإناث في العائلة الإمبراطورية بعد الزواج، أما حاليا فتغادر الإناث البلاط الإمبراطوري عند زواجهن من خارج العائلة الإمبراطورية. وكإجراء انتقالي يمكن للعضوات الإناث في وقت سريان القانون أن يطلبن مغادرة العائلة الإمبراطورية عند الزواج، كما يسمح مشروع القانون بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية للفروع الإمبراطورية السابقة. وتتألف العائلة الإمبراطورية حاليا من الإمبراطور ناروهيتو و15 عضوا آخرين، وبموجب قانون العائلة الإمبراطورية يرث العرش الإمبراطورية الذكور من السلالة الذكورية، وفي الوقت الراهن لا يحق إلا لثلاثة أعضاء تولي العرش. وتسمح التعديلات التي أدخلت يوم الثلاثاء بتبني الذكور المنحدرين من السلالة الذكورية ل11 فرعا إمبراطوريا سابقا فقدت وضعها الإمبراطوري في عام 1947. وينص مشروع القانون على أن يكون عمر المتبنين 15 عاما أو أكثر، وأن يكونوا غير متزوجين وليس لديهم أطفال، ولن يكون بإمكانهم وراثة العرش، لكن سيكون لأبنائهم الذكور الحق في ذلك. كما يدعو مشروع القانون إلى إجراء مراجعة كل 30 عاما إذا لزم الأمر. كذلك ستسعى الحكومة إلى تمرير مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. وفي ختام هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: لا خطط لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في قطر، اليابان ترفع ضريبة المغادرة ابتداء من يوم الأربعاء، وتوقعات بهطول أمطار غزيرة كارثية على المناطق الفنزويلية المتضررة جراء الزلزالين. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 18
0: ونتعلم كيفية ذكر انطباعاتنا عن تجاربنا.
1: عادت المصورة الصينية ميا من رحلتها التصويرية إلى محافظة ناغانو، وهي الآن في غرفة الجلوس بهاروسان هاوس، وتحكي عن رحلتها للمضيفة الروبوت هاروسان والطالبة الفيتنامية تام.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 18.
2: おかえりなさい. ناغانو はどうでしたか؟
3: すごく楽しかったです. 写真をたくさん撮りました. それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。
0: إليكم المعاني.
1: هاروسان تقول لميا
2: おかえりなさい.
0: مرحبا بعودتك.
2: 長野はどうでしたか؟
0: كيف كانت ناغانو؟
1: وميا تجيب
3: すごく楽しかったです.
0: كانت ممتعة للغاية. التقطت الكثير من الصور. كذلك أكلت سوبا. كانت لذيذة جدا.
1: وهاروسان تقول
0: أهو كذلك؟ يسعدني ذلك.
1: ميا تواصل كلامها عن ناغانو.
0: الناس في ناغانو لطفاء جدا.
1: وهنا تعلق تام قائلة
0: أي أنها كانت رحلة ممتعة.
1: يبدو أن رحلة ناغانو كانت تجربة جميلة بالنسبة لميا. أود أنا أيضا أن أزور ناغانو.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي كانت ممتعة للغاية.
3: すごく楽しかったです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن تجارب عشتموها للتو. إليكم معاني الكلمات.
4: すごく
0: يعني جدا أو للغاية.
4: 楽しかったです
0: يعني كان ممتعا. النقطة الأهم في جملة اليوم هي كيفية الحديث عن الماضي. أنتم تعرفون أن صيغة الماضي من الفعل تكون بتحويل الجزء الأخير مس إلى مشتا. أما هنا فنتحدث عن الصفات في زمن الماضي. دعوني أحدثكم أولا عن صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: تانوشي
0: أي ممتع. لتحويل الصفة إلى زمن الماضي نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كاتا.
0: العبارة
4: تانوشي ديس
0: تتحول إلى
4: تانوشكاتا ديس
0: أي كان ممتعا.
1: استمعوا ورددوا. انتبهوا إلى أن المقطع تا من كاتا مشدد.
0: كاتا
4: تانوشكاتا ديس سغوكو تانوشكاتا ديس.
0: وقد وردت في الحوار صفات أخرى في زمن الماضي.
4: أويشكاتا ديس

0: صيغة الماضي من
1: أويشي دس
0: وكذلك
1: يوكاتا دس
0: وهي صيغة الماضي من
1: إي دس.
2: الصفة إي تتحول في زمن الماضي إلى يوكاتا، أي بشكل مغير قليلا عن القاعدة.
0: بالضبط، يوكاتا، احفظوها كما هي. والآن ننتقل إلى صفاتنا والأسماء. في هذه الحالة نحول دس إلى دشتا عند الحديث عن الماضي.
2: وردت صفاتنا في درس سابق، أليس كذلك؟
0: بلى، صفاتنا هي التي تتطلب إضافة المقطع نا قبل أن تتصل بالموصوف الذي يليها. الصفة لطيف وخدوم تكون
1: شينسيتسنا
0: عندما تأتي قبل الموصوف، ولكن تكون
1: شينسيتسو ديس
0: عندما تستخدم كخبر. تحويل العبارة
1: شينسيتسو ديس
0: إلى زمن الماضي يكون بتحويل ديس إلى ديشتا، فتصبح
1: شينسيتسو ديشتا.
0: العبارة التي تنتهي باسم موصوف باستخدام الخاتمة ديس مثل
1: تانوشي ريوكو ديس،
0: أي إنها رحلة ممتعة، تتحول في الماضي إلى
1: تانوشي ريوكو ديشتا،
0: كانت رحلة ممتعة. إليكم أمثلة أخرى لوصف رحلة قمنا بها.
3: أوساكا.
0: إليكم المعاني.
4: أوساكا.
2: كيف كانت أوساكا؟
1: أوساكا
0: هي مدينة في غرب اليابان.
1: دو
0: يعني كيف، وجاء بعده ديشتا ما يعني أنه سؤال عن الماضي.
3: يوكاتا ديس،
2: كانت جيدة.
1: يوكاتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: إي
0: التي هي إحدى صفات إي، أتذكرون؟
3: توتيمو نيجياكا ديشتا،
2: كانت مفعمة بالحيوية.
1: توتيمو
0: يعني جدا.
1: نيجياكا ديشتا
0: هي صيغة الماضي من الصفة
1: نيجياكانا
0: التي هي إحدى صفاتنا ومعناها مفعمة بالضجيج والحيوية.
2: رددوا الإجابات بعد القراءة النموذجية.
1: أوساكا وا دو ديشتاكا؟ يوكاتا ديس. توتيمو نيجياكا ديشتا.
0: تعالوا نتمرن على استخدام الصفات لوصف ما حدث وانتهى. لقد عدتم لتوكم من رحلة رائعة. الصفة رائع هي
1: سباراشي. سباراشي
0: ماذا تقولون؟
3: سباراشكاتا ديس.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها عبارة ستكون مفيدة لكم إذا حفظتموها كما هي. وعبارة اليوم هي
5: أوكايري ناساي.
1: أوكايري ناساي
0: يعني مرحبا بعودتك. إنها كلمة التحية التي توجه إلى من عاد لتوه إلى المكان الذي ينتمي إليه، وأحيانا ما تختصر وتقال
1: أوكايري
0: بين الأهل والأصدقاء. وبالعكس، عندما يعود نزيل في فندق في نهاية اليوم يقول الموظف له
1: أوكايري ناساي ماسي،
0: وهو الأسلوب المهذب جدا.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: أوكايري ناساي.
7: أوكايري ناساي.
8: أوكايري ناساي.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: أوكايري ناساي. ناغانو وا دو ديشتاكا؟
9: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。ミーヤーのトラベルガイド。والآن
2: مع فقرة دليل ميا السياحية. قامت ميا برحلة في ناغانو، والمشوار من طوكيو إلى ناغانو يستغرق نحو ساعة ونصف الساعة بقطار الرصاصة شينكانسن. اليوم نتحدث عن هذا القطار فائق السرعة.
0: هل سبق لك أن ركبت قطار شينكانسن يا رندا؟
2: نعم، ذهبت إلى أماكن عدة حول اليابان، فقطارات الشينكانسن تسير في اتجاهات شتى، وهناك تصميمات وأسماء مختلفة.
0: تعد الشينكانسن طريقة ممتعة ومريحة للسفر في أنحاء اليابان. ومن محطة طوكيو يمكن الانتقال إلى العديد من المدن اليابانية الرئيسية في وقت قصير. المسافة من طوكيو إلى كيوتو مثلاً تبلغ نحو 500 كيلومتر، ويقطع القطار هذه المسافة في ساعتين أو نحوهما.
2: كيف يقضي الناس وقتهم على متن القطار؟
0: هناك من يستمتع بالمنظر خارج النافذة، وهناك من يتناول وجبة معلبة أو بنتو اشتراها في المحطة، أو يقرأ كتاباً أو مجلة، أو حتى يأخذ قيلولة. عربات الشينكانسن نظيفة وهادئة ومريحة للغاية.
2: فعلاً الرحلة ممتعة جداً على متن شينكانسن.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تخرج تام للتسوق تحضيراً لرحلة مقبلة، فكونوا معنا.